Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma gfir lana ولوالدينا ولأولادنا وذرياتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ومشايخنا وأساتذتنا وطلابنا وطالباتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا وإياهم رزقا حلالا طيبا مباركا نافعا وزيارة الحرمين وزيارة الحرمين وزيارة الحرمين وارزقنا وإياهم علما نافعا وعملا صالحا وفهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وذرياتنا وأقرباءنا وطلابنا وطالباتنا من أهل العلم والقرآن الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير واجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وجوارك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.

0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر, الله أكبر

استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة. الشيطان بالعالمين الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين.